0: 弗利泽闭嘴，指以色列是联合国的会员国，而弗利泽只是为联合国工作。大农并要求弗利泽离场。弗利泽则坚称，联合国掌握着以色列相关机构实施性暴力的确凿证据。有媒体形容，两人在联合国会场的这场口决丝毫不顾外交的礼节。由于被列入到性暴力黑名单，以色列此前已经宣布和联合国秘书长古特雷斯断绝联系。 美国总统特朗普在日前提可以由叙利亚出手来解决黎巴嫩真主党问题。这一提议引发了叙利亚可能会军事干预黎巴嫩的传言。对此，叙过渡政府总统沙拉明确予以了否认，强调叙利亚不会介入黎巴嫩事务。
1: 特朗普称赞沙拉是一位非常优秀的领导人，并暗示叙利亚可能会协助清除黎巴嫩境内的真主党。 特朗普的相关言论引发地区争议后，沙拉明确表示拒绝关于叙利亚对黎巴嫩进行军事干预的提议。
2: وتفصيل أكثر يكون الظروف شوي أهدى اليوم عنا أكثر من 1,400,000 نازح داخل لبنان ف وكل عدد سكانه 4 مليون فعنا مشكلة كتير كبيرة هناك وما في أفق لحل الموضوع إلى هذا الوقت طبعا مشاكل سوريا الله يكون بعوننا نحن في ناس لسه بيطرحوا إشاعات عن تدخل سوري في لبنان وما شابه ذلك وأعتقد أن هذا الشيء كمان غير صحيح بنطرح إيقاف الحرب دائما وأنه تكون في تقوية للمؤسسات
1: 黎巴嫩曾是遭推翻的叙利亚巴沙尔政权的盟友。专家警告，若强行推动成立不久的叙利亚军队越过边境进驻黎巴嫩，不仅会破坏两国的政局稳定，更可能将整个中东地区拖入一场更大规模的教派暴力冲突。
3: هناك مجموعة من العوامل التي تمنع حصول مثل هذا التدخل هناك ما هو مرتبط بالداخل السوري سواء الوضع الاقتصادي الهش رغم مرور أكثر من عام وسبعة أشهر على سقوط النظام السابق أيضا حالة عدم الاستقرار التي تعاني منها سوريا وإضافة إلى ذلك حتى هذه اللحظة لا يوجد اتفاق حول الدخول باتجاه لبنان حتى من قبل الفصائل التي كانت تصنف ضمن ردع العدوان